كان يوم ما في الروضة بيت بين مكردة كان ما في مكردة بيجي بوم شخدين عن هندهن

keçin çelek hem ber neqi dib koşim ber xwebedin buxuyin hşyar bin şubu des xistina mafi xwe ببن فقدي هز ببن قرساء ودن يخوى بلن بكن قصدي جاني خوى نكن اف نخلص بنا

عقيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلقيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس مراكيني هز إشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادورشو مرادور كيني هز إشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادورشو Mirah